0: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتوا لي ثيابكم وتاريخكم وراح أحافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza

0: كل مشان محل يجريك سلام يا دتك محل يجري سيد قرحة بدن يسود بي أو كسبان راديو جوين.
1: راديو جوين traveling without moving.